عندي 6 أولاد وزعمري ما يحتاج أحساب سلوسي رمتيني أسجستان بسبب ونسات أوزا أمر نترال أمر نترال شرا نبير ما تنزيستي على لقال يقول أمر شنو ما كان سن أتحان أمر بسيرا هنا فير قاتل إيه فات فاتن إيه أتحان أمر بسيرا بعرض نلما أفضل إزمبلو بأمركا أي حانكا أو بلوزا جوتاهنا بلوزا أتحان أمر بسيرا سيرك نبير ولا لبسط نيته ولا فايا منتو كان ربي بس ترى هذا مارس نجمة أفتاده إذا ما كان سوما ده إذا بس جاره